خدوش نت كبيتي تشاش اللي خانا برفم تشاس هندوش شات برضا فانا رماسي كما كوي كانو يتخبرك تكبي خوي ماسي كور مسالة فاسك موبايا بتسي كانو غي بيسخ ما فتعادو تشمو تسوك كانو يبرنجي تسلنا ما موتر سخد سانسي بار متساشي سليف متاندر صوت الدرك